عليه وسلم قال أفس السلام وأطعم طعاما وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل.